0: الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: عم تسمعوا راديو الحارة

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم تسمعوا
1: الراديو
2: راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة.

0: اغمز لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة

عن حالي فاروح اروح عبيرو. ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصه طابوه شو يسطو هلكوه هلكوه هدكوه هدكوه ولكوه ولكوه اجتمعوه فرطوه مامي برضو ضمون على المضرة خدوه وانا حالي فاروح اروح عبيرو. شو اللي جيبوه شو اللي تجوه

بندول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم فيقو خيقون فيقو خيقون ولا أقول لك هم عدين أهلين على وين يا زين العين في العين بدل النار نبي فسلف الدين هلأ فدت فانتطفين زين خطفين وانت حاسس أنا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الأول لاشك طب قول لي علاجك ما أمي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الأفعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الأول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

قدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضرة خدو ولا مرة فدو فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دلعو ولعو باللو طفو لفو ليدوخ بلط مرقوم.

انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو